0: تسمعنا بس تسمعنا نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتي لسمك إلي مساعد
2: تلتي منغون نمي سبتم باب ثم تشوفي أني تي إمي مرسوك كلا كوت نو يغلوني والي كوت سغن نايسي ساك ولو كوت أفني محلونيك ونو كلو محلونيك يسنغتي نغربوك أنو غاوة ناقسي كونت سموت ميتغيت أقاني محلوتون عانوت شوكا شوزق أكتساك
1: بأو سكتن فنوك
2: فريداي دن 25 سبتمبر إفولي دي أمي skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.